0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته،
1: إنك لا تخلف الميعاد.
2: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda yükselt.

بيت الحرام يا جبرائيل نذكر سلام كان محمد مصطفى كان قلو شاه عرب كان حاكم بأسل نسب

0: تشتي كو الدنيا بوان نما عيبك وام سرف غما ناجم رياوان هر دما جادا محمد مصطفى تبلیغ کرن وان خاص و عام جهاد کرن صبح و شام عدل و عبادت داب و نام کان محمد مصطفى کان محمد مصطفى.
1: Batman Aksa FM'desiniz. Aksa FM.
2: Sizin sesiniz.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته،
1: إنك لا تخلف الميعاد.
2: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makam-ı Mahmud'a yükselt.
3: Biz hayatı seslendiriyoruz. Aksi FM 99.1 99.1 99.1 99.1.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته،
1: إنك لا تخلف الميعاد.
2: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makam-ı Mahmud'a yükselt.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

تعبان وردت وي أزيته تعبان إحياكر فكري أمتي وركر كوتي إرقو شعبان وركر كوتي إرقو شعبان.